0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعززه.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين والسالمين والآمنين في إماراتنا الغالية علينا أجمعين. راشد عتيج.

مبارك عيدك، كل عام وانت بخير، عساك من عوات العيد. مهما اختلفت تهانينا يجمعنا العيد، بصدق أمانينا. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عيدنا سعادة ورضا فيه دائما يا رب، فرح وبركة، وبيوتنا تكون عامرة بالمحبة والهنا. كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة. إمارات FM، أحمد العبيدلي.

0: وعساكم من عواده.
1: يا حلات العيد بينكم، وكل عام اللمة تحلى وتزيد، عيدكم سعيد والله يعود علينا أعوام عديدة وبالخير مستزيد. إمارات اف ام وياها لمتنا تكمل، وعساكم من العايدين.
2: عيدكم مبارك.
3: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM. FM نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: في العيد تجمعنا اللحظات وتحلى الزيارات ونسترجع فيها أجمل الذكريات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: عيديتكم على الراس والعين وعساكم من العايدين. إمارات اف ام، عيدكم معانا أحلى.
1: عيدكم مبارك.
2: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

يا حلات العيد وريحة العود والقهوة واللبس الجديد، يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد وعساكم من العايدين.

0: إمارات FM. عساكم من العايدين والسالمين.
1: كل لمة في العيد تفرق بتفاصيلها وميزوا لمتكم مع إمارات FM.
0: ومن إمارات FM نقول عساكم من العايدين.
2: العيد فرحة وفرحتكم معانا على إمارات FM دوم.
0: إمارات FM.
2: وعساكم من العايدين كل سنة وكل حول.
3: العيد فرحة والفرحة تكتمل بلمتكم الحلوة.
0: إمارات FM.

0: عيديتنا غير. تهاني العيد نهديها،
1: من خفايا الروح نبديها،
0: عساكم من عواده. عيدكم مبارك،
1: عيدكم مبارك.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام

هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

R زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي ألحان الدكتورة نورة المرزوقي غناء حمد العامري

0: إمارات اف ام. عيدي النغمة
1: إمارات اف ام. اوف، محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، ابغى افكار جديدة.
2: انزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
5: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.
4: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: صباح العيد وريحة العود والقهوة، يا حلات نقش الحنة والكحلة والعكسة، وما ننسى القذلة والفستان الجديد والشنطة مكشكشة باللولي مزينة. يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد. إمارات FM،
2: عيدكم مبارك.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو تصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يدي

0: ثواني، متأكد أنك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.
1: إذا تبون أجواء غير هالعيد، عندنا لكم عالم ثاني في سنو أبو ظبي. حرارة تحت الصفر وتجربة ثلج حقيقية تكسر روتين الصيف بكل تفاصيله. وفروا 225 درهم مع تذكرة العيد العائلية لأربعة أشخاص وادخلوا عالم مختلف تماماً. مو بس عيد، هذا هروب كامل إلى البرد. احجزوا الآن على snowabuظبي.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&D ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&D.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، أبا أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متجر التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae.

تكبيرات العيد وريحة القهوة والعود من كل بيت تفور. عساكم من العواده.

0: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكي الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة.

0: تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول. مول أبو ظبي المفضل.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: العيد فرحة، تكبيرات، ابتسامات وقلوب تتصافى.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات مذهلة لمدة 5 أيام حتى 90% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: عروض العيد الكبرى في لولو، توفير وعروض واحتفالات كبرى. استمتعوا بعروض مذهلة على المواد الغذائية، اللحوم الطازجة، المأكولات البحرية، الوجبات الجاهزة، الفواكه، الخضروات، الشوكولاتة، مستلزمات المنزل وغير ذلك الكثير. تسوقوا كل ما تحبون لعيد الأضحى في جميع فروع لولو أو عبر تطبيق لولو، وذلك حتى 2 يونيو 2026. احتفلوا بهذا العيد مع لولو هايبر ماركت. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: عيدي يا الناس إمارات
5: FM. عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
6: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا حلات العيد بينكم، وكل عام اللمة تحلى وتزيد، عيدكم سعيد والله يعوده علينا وعليكم أعوام عديدة بالخير مستزيدة. إمارات أف أم وياها لمتنا تكتمل، وعساكم من العايدين.
1: عيدكم مبارك. الساعة الآن 9 صباحا في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: إذا تبون أجواء غير هالعيد، عندنا لكم عالم ثاني في سنو أبو ظبي. حرارة تحت الصفر وتجربة ثلج حقيقية تكسر روتين الصيف بكل تفاصيله. وفروا 225 درهم مع تذكرة العيد العائلية لأربعة أشخاص وادخلوا عالم مختلف تماماً. مو بس عيد، هذا هروب كامل إلى البرد. احجزوا الآن على snowabuظبي.com.
2: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
4: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على ياس ووتر وورلد ياس ايلاند.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا، واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول مول أبوظبي المفضل.

0: العيد مو بس عيدية، العيد ضحكة أهل ولمة أحباب.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تقديم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

من دار زايد لين آخر نجمة سما، نرسل تهانينا بكل محبة ووفا. وعلى إمارات أف أم صوت العيد غير. كل عام وأنتم من العايدين، يهل الطيب والحضور. شمس السعدي.

0: عروض العيد الكبرى في لولو، توفير وعروض واحتفالات كبرى. استمتعوا بعروض مذهلة على المواد الغذائية، اللحوم الطازجة، المأكولات البحرية، الوجبات الجاهزة، الفواكه، الخضروات، الشوكولاتة، مستلزمات المنزل وغير ذلك الكثير. تسوقوا كل ما تحبون لعيد الأضحى في جميع فروع لولو أو عبر تطبيق لولو، وذلك حتى 2 يونيو 2026. احتفلوا بهذا العيد مع لولو هايبر ماركت. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: عيديتكم على الراس والعين، وعساكم من العايدين. إمارات FM، عيدكم معانا أحلى.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: العيد طل والضحكة بعيون الأحباب، والفرحة تكبر بين القلوب والأصحاب. ومن إمارات أف أم نهديكم أحلى شعور، عيدكم محبة وخير وأيام كلها سرور. إمارات أف أم، قريبين منكم في كل وقت وكل حين. شمس السعدي.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
2: تو إكس إل هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
4: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
3: E&Money؟
4: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
3: صدق؟
4: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله.

0: الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا،
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام، بس

0: يا زين هاللمة ويا زين صوت التهاني ويا زين العيد يجمل كل المعاني على إمارات اف ام نفرح وياكم ونقول عساكم من العايدين شمس السعدي عيدي
1: عروض العيد الكبرى في لولو توفير وعروض واحتفالات كبرى استمتعوا بعروض مذهلة على المواد الغذائية اللحوم الطازجة المأكولات البحرية الوجبات الجاهزة الفواكه الخضروات الشوكولاتة مستلزمات المنزل وغير ذلك الكثير تسوقوا كل ما تحبون لعيد الأضحى في جميع فروع لولو أو عبر تطبيق لولو وذلك حتى 2 يونيو 2026 احتفلوا بهذا العيد مع لولو هايبر ماركت لولو حيث يأتي العالم للتسوق

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

تكبير وفرحة وريحة العود تفوح، والعيد بوجودكم له طعم وروح. وإمارات أف أم تقولها بكل فخر وسرور، يا جعل أيامكم كلها أعياد وفرحتكم دوم بخير وطيب. شمس السعدي.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: إمارات اف ام.
1: كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وعساكم من العايدين كل سنة وكل حول. شمس السعدي.

0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: ريت أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض بالتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: إمارات FM.
1: كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وعساكم من العايدين كل سنة وكل حول. شمس السعدي.
0: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: بيوتنا، ميالسنا، شوارعنا، أسواقنا، مدننا، وين ما كنا، العيد على الخير يجمعنا. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامون، مول أبو ظبي المفضل.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، لحمها النكد

0: صباح العيد وريحة العود والقهوة، يا حلات نقشة الحنة والكحلة والعكسة والقذلة والفستان الجديد والشنطة مكشكشة وبلولي مزينة، يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد وعساكم من العايدين.
1: عيدكم مبارك.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عيديتنا غير. شاركنا في أي وقت، دايما متواصلين وياكم، مستمرين.
1: عيدكم مبارك،
0: عساكم من عوادة. إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: صباح العيد وريحة العود والقهوة، يا حلات نقش الحنة والكحلة والعكسة، وما ننسى القذلة والفستان الجديد والشنطة مكشكشة باللولي مزينة. يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد. إمارات اف ام،
1: عيدكم مبارك.
2: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عيديتنا غير،
1: دائما متواصلين وياكم مستمرين.
0: عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك.
0: عساكم من عوادة. إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين والسالمين والآمنين في إماراتنا الغالية علينا أجمعين. راشد عتيج.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول مول أبوظبي المفضل.

0: عيديتنا غير. تهاني العيد نهديها
1: من خفايا الروح نبديها.
0: عساكم من عوادة عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك عساكم من عواده.

تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حلوة حياني عشر بيدينه والبسمة رسمة فناني قلبي توه غير جوه والدنيا عندي محلوة حياني

يا حلات العيد بينكم، وكل عام اللمة تحلى وتزيد. عيدكم سعيد، والله يعود علينا أعوام عديدة وبالخير مستزيدة. إمارات FM وياها لمتنا تكمل، وعساكم من العايدين.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عيديتنا غير،
1: دايما متواصلين وياكم مستمرين.
0: عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك.
0: عساكم من عوادة. إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامون مول أبوظبي المفضل.

0: Este. Este.
1: إمارات اف ام
2: عيديتنا غير. تهاني العيد نهديها
3: من خفايا الروح نبديها.
2: عساكم من عوادة عيدكم مبارك.
3: عيدكم مبارك عساكم من عواده.

0: Sorry, come on.
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية 2XL.

0: اليوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة e&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام عيدي
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: كل الغبايل داخل سياجي.
1: إمارات FM
2: عيدنا معاكم غير وعيدكم ويانا أحلى يصير. كل عام وانتو بخير.
3: عساها العيد دايم مجتمعين ومتحابين ومكتملين، لا فاقدين ولا مفقودين.
4: عيدكم مبارك، عساكم من عواده
5: تتهنون بيامكم وعيادكم.
1: إمارات FM
6: وعيدكم مبارك. العيد فرحة وفرحتكم معانا على إمارات FM دوم.
7: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: في دولتنا
1: الاستقرار ما كان صدفة،
0: بل نتيجة رؤية قيادة،
1: تخطيط حكيم،
0: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
2: ونحن عيال زايد،
1: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
1: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
1: وقلبها مع كل واحد فينا.
0: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
1: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
0: ما ينكشف فيها ظهر حد،
1: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
1: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامون مول أبو ظبي المفضل.
1: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عيد

0: العيد لمة قهوة حلويات وذكريات حلوة.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عيدينا
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك.

ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

العيد يحلى بتسامحنا، بعطائنا، بقربنا من أحبابنا. عساكم من العايدين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: العيد لحظة سلام وفرحة تم كل بيت.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين والسالمين والآمنين في إماراتنا الغالية علينا أجمعين. راشد عتيج.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: عروض العيد الكبرى في لولو، توفير وعروض واحتفالات كبرى. استمتعوا بعروض مذهلة على المواد الغذائية، اللحوم الطازجة، المأكولات البحرية، الوجبات الجاهزة، الفواكه، الخضروات، الشوكولاتة، مستلزمات المنزل وغير ذلك الكثير. تسوقوا كل ما تحبون لعيد الأضحى في جميع فروع لولو أو عبر تطبيق لولو، وذلك حتى 2 يونيو 2026. احتفلوا بهذا العيد مع لولو هايبر ماركت. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: إمارات أف أم.
1: كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وعساكم من العايدين كل سنة وكل حول. شمس السعدي.
0: إمارات أف أم، تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين والسالمين والآمنين في إماراتنا الغالية علينا أجمعين. راشد عتيج.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة. الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هاني.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: يا حلات العيد بينكم، وكل عام اللمة تحلى وتزيد. عيدكم سعيد، والله يعود علينا أعوام عديدة وبالخير مستزيد. إمارات اف ام وياها لمتنا تكمل، وعساكم من العايدين.
1: عيدكم مبارك.

0: عيديتكم على الراس والعين وعساكم من العايدين. إمارات FM عيدكم معانا أحلى.
1: عيدكم مبارك.

في العيد تجمعنا اللحظات وتحلى الزيارات ونسترجع فيها أجمل الذكريات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: 这个。
1: في العيد تجمعنا اللحظات وتحلى الزيارات ونسترجع فيها أجمل الذكريات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عيديتكم على الراس والعين وعساكم من العايدين. إمارات اف ام، عيدكم معانا أحلى.
1: عيدكم مبارك.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية

يا حلات العيد وريحة العود والقهوة واللبس الجديد، يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد وعساكم من العايدين.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
3: شو العرض؟
2: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
3: ممتاز، امتلاك أسهل،
2: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
3: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
4: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: عطلة على البحر في...
4: لا لا، أبا أفكار جديدة.
5: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
1: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متجر التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
6: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
7: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
6: E&Money؟
7: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
6: صدق؟
7: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.
8: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
9: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
10: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
11: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيادة.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: إمارات FM. عساكم من العايدين والسالمين،
2: كل لمة في العيد تفرق بتفاصيلها، وميزوا لمتكم مع إمارات FM.
1: ومن إمارات FM نقول عساكم من العايدين.
3: العيد فرحة، وفرحتكم معانا على إمارات FM دوم.
1: إمارات FM.
3: وعساكم من العايدين كل سنة وكل حول.
2: العيد فرحة، والفرحة تكتمل بلمتكم الحلوة.
1: إمارات FM.

0: إذا تبون أجواء غير هالعيد، عندنا لكم عالم ثاني في سنو أبو ظبي، حرارة تحت الصفر وتجربة ثلج حقيقية تكسر روتين الصيف بكل تفاصيله. وفروا 225 درهم مع تذكرة العيد العائلية لأربعة أشخاص وادخلوا عالم مختلف تماماً. مو بس عيد، هذا هروب كامل إلى البرد. احجزوا الآن على snowabuظبي.com.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام. المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتعوا بخصومات مذهلة لمدة 5 أيام حتى 90% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على ياس ووتر وورلد ياس ايلاند.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.

0: عيديتنا غير. تهاني العيد نهديها
1: من خفايا الروح نبديها.
0: عساكم من عوادة. عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
4: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو، وسارعوا فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
5: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
6: شو العرض؟
5: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
6: ممتاز، امتلاك أسهل.
5: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
6: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: إذا تبون أجواء غير هالعيد، عندنا لكم عالم ثاني في سنو أبو ظبي. حرارة تحت الصفر وتجربة ثلج حقيقية تكسر روتين الصيف بكل تفاصيله. وفروا 225 درهم مع تذكرة العيد العائلية لأربعة أشخاص وادخلوا عالم مختلف تماماً. مو بس عيد، هذا هروب كامل إلى البرد. احجزوا الآن على snowabudhabi.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتعوا بخصومات مذهلة لمدة 5 أيام حتى 90% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: よし、はい。
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية لا نبالي بالمخاطر والمنية الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية يا بلادي يا بلادي يا بلادي

0: شكرا.
1: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
2: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
3: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟
4: عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبوظبي المفضل.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا أبا أفكار جديدة.
3: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامول مول أبوظبي المفضل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عروض العيد الكبرى في لولو، توفير وعروض واحتفالات كبرى. استمتعوا بعروض مذهلة على المواد الغذائية، اللحوم الطازجة، المأكولات البحرية، الوجبات الجاهزة، الفواكه، الخضروات، الشوكولاتة، مستلزمات المنزل وغير ذلك الكثير. تسوقوا كل ما تحبون لعيد الأضحى في جميع فروع لولو أو عبر تطبيق لولو، وذلك حتى 2 يونيو 2026. احتفلوا بهذا العيد مع لولو هايبر ماركت. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

مهما ابتعدنا وانشغلنا العيد فرحة توحدنا. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامول، مول أبوظبي المفضل.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عروض العيد الكبرى في لولو، توفير وعروض واحتفالات كبرى. استمتعوا بعروض مذهلة على المواد الغذائية، اللحوم الطازجة، المأكولات البحرية، الوجبات الجاهزة، الفواكه، الخضروات، الشوكولاتة، مستلزمات المنزل وغير ذلك الكثير. تسوقوا كل ما تحبون لعيد الأضحى في جميع فروع لولو أو عبر تطبيق لولو، وذلك حتى 2 يونيو 2026. احتفلوا بهذا العيد مع لولو هايبر ماركت. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: صباح العيد وريحة العود والقهوة، يا حلات نقش الحنة والكحلة والعكسة، وما ننسى القذلة والفستان الجديد والشنطة مكشكشة باللولي مزينة. يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد. إمارات FM،
1: عيدكم مبارك.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

0: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: إمارات FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حديد خل
1: التضحية.
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح.

0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب امه وابوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
1: كل عائله وكل ام وكل اب مشكورين ويظلوا يوكم بالعادي التربيه اللي ترفع الراس.
0: هنيئا لوطن اذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الامارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

تكبيرات العيد وريحة القهوة والعود من كل بيت تفوح. عساكم من العواده.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
4: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ثاني مرة تجيب الغليظ ولحمته مرة.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: يا حلات العيد بينكم، وكل عام اللمة تحلى وتزيد، عيدكم سعيد والله يعوده علينا وعليكم أعوام عديدة بالخير مستزيدة. إمارات أف أم وياها لمتنا تكتمل، وعساكم من العايدين.
1: عيدكم مبارك.

تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن وسط

الواحد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة e&ae. تطبق الشروط والأحكام. e&ae دائما في أكثر.

0: العيد مو بس عيدية، العيد ضحكة أهل ولمة أحباب.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

من دار زايد لين آخر نجمة سما، نرسل تهانينا بكل محبة ووفا. وعلى إمارات أف أم صوت العيد غير. كل عام وأنتم من العايدين، يهل الطيب والحضور. شمس السعدي.

العيد طل والضحكة بعيون الأحباب، والفرحة تكبر بين القلوب والأصحاب. ومن إمارات FM نهديكم أحلى شعور، عيدكم محبة وخير وأيام كلها سرور. إمارات FM قريبين منكم في كل وقت وكل حين. شمس السعدي.

يا زين هاللمة، ويا زين صوت التهاني، ويا زين العيد يجمل كل المعاني. على إمارات اف ام نفرح وياكم ونقول عساكم من العايدين.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

تكبير وفرحة وريحة العود تفوح، والعيد بوجودكم له طعم وروح. وإمارات أف أم تقولها بكل فخر وسرور، يا جعل أيامكم كلها أعياد وفرحتكم دوم بخير وطيب. شمس السعدي.

0: يا حي العيد ليه عطرته تباشير، ويا حي قلبا للفرحة دومة سفير. على إمارات اف ام نغني للعيد، ويا عساكم دوم من العايدين. شمس السعدي.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

يا حلات العيد بينكم، وكل عام اللمة تحلى وتزيد. عيدكم سعيد، والله يعود علينا أعوام عديدة وبالخير مستزيدة. إمارات FM وياها لمتنا تكمل، وعساكم من العايدين.

0: عيديتنا غير،
1: دائما متواصلين وياكم مستمرين.
0: عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك.
0: عساكم من عوادة. إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان

تبنى الأوطان، ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: إمارات اف ام،
2: عيديتنا غير. تهاني العيد نهديها،
3: من خفايا الروح نبديها،
2: عساكم من عوادة، عيدكم مبارك،
3: عيدكم مبارك، عساكم من عواده.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقى

0: إمارات أف أم. عيدنا معاكم غير وعيدكم ويانا أحلى يصير. كل عام وانتو بخير.
1: عساها العيد دايم مجتمعين ومتحابين ومكتملين، لا فاقدين ولا مفقودين.
2: عيدكم مبارك، عساكم من عواده
3: تتهنون بيامكم وعيادكم.
0: إمارات أف أم،
4: وعيدكم مبارك. العيد فرحة وفرحتكم معانا على إمارات أف أم دوم.

0: العيد لمة قهوة حلويات وذكريات حلوة.
1: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

يا حلات العيد وريحة العود والقهوة واللبس الجديد، يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد، وعساكم من العايدين. إمارات

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عيديتنا غير. تهاني العيد نهديها،
1: من خفايا الروح نبديها،
0: عساكم من عواده، عيدكم مبارك،
1: عيدكم مبارك.

أخبار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: إمارات أف أم.
1: كل عام وانتو بخير وعيدكم مبارك وعساكم من العايدين كل سنة وكل حول. شمس السعدي.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: مزاجي عالي وأحب أسمعها إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: تبي تعرف أغانينا على جوك وبرامجنا على هواك، بس التواصل بيكون عليك.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أتحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ أوكي أوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج أغاني أول بأول إمارات FM.

0: ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع
1: أدان ودان ودان.
0: إمارات FM.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: حسن محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له الولا

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صباح العيد وريحة العود والقهوة، يا حلات نكشة الحنة والكحلة والعكسة والقذلة والفستان الجديد والشنطة مكشكشة وباللولي مزينة، يلا زهبوا العيدية والنوط الجديد وعساكم من العايدين.
1: عيدكم مبارك.

0: عيديتنا غير. شاركنا في أي وقت، دايما متواصلين وياكم مستمرين.
1: عيدكم مبارك،
0: عساكم من عوادة. إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عيديتنا غير،
1: دايما متواصلين وياكم مستمرين.
0: عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك.
0: عساكم من عوادة. إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا

0: عيديتنا غير. تهاني العيد نهديها
1: من خفايا الروح نبديها.
0: عساكم من عوادة عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك عساكم من عواده.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

عيدنا سعادة ورضا فيه دائما يا رب، فرح وبركة، وبيوتنا تكون عامرة بالمحبة والهنا. كل عام وانتم بخير، وعساكم من عوادة. إمارات FM، أحمد العبيدلي.